0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه قوة للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلق بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكلي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

الجمعة الرابع عشر من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. من صبحكم بالنور والسرور ومدعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحلو انطلاقته دوما بذكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وتزداد انطلاقة يوم الجمعة طيبا وعطرا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

لقاء جديد ومشوار جديد يجمعنا عبر الأثير لكي نتابع معا أبرز الأحداث والمواضيع والتطورات التي حصلت في البلاد خلال الساعات الماضية. مشوار فيه الكثير من الأخبار المنوعة والفقرات الملونة التي أعدت دائما لتنال رضاكم وتحوز على ثقتكم وإعجابكم.

صباح طيبة بتمنيها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري. اعدادا تقديما واخراجا، يسعد صباحكم.

طقس اليوم وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ الصيفي رطب وحار نسبيا لازال عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلات الموسمية. هالطقس يلي بيستمر لغاية مساء اليوم لما بتتأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية متمركز غرب تركيا بيدفع بكتل هوائية معتدلة الحرارة ستؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات المحلية مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع لموج البحر. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس الجمعة غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وبداية الانخفاض بدرجات الحرارة. تنشط الرياح وبيرتفع مع موج البحر، لذلك هناك التحذيرات من التيارات المائية مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية المتفرقة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 24 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة من 18 ولغاية 30 درجة. أما بالمناطق الداخلية فدرجات الحرارة رح بتكون بين 21 وصولا ل 34 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا جنوبية ليلا تتراوح سرعة بين 10 لل 35 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 ل 80%. هيدا بالنسبة لطقس اليوم. أما بكرة السبت فالطقس رح بيكون غائم جزئيا مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة والضباب الكثيف على الجبال ونشاط سرعة الرياح. أما يوم الأحد فالطقس رح بيكون غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة والضباب على المرتفعات.

إذن من المتوقع أن تنحسر هذه الموجة الحارة اعتبارا من بعد ظهر اليوم، ونشهد بعض الانخفاض بدرجات الحرارة مع بعض التقلبات المحلية، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة ليوم الجمعة 14 من آب، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. تمايز أمريكي إسرائيلي حول احتلال المنطقة الأمنية وإقحام الجيش في خلاف رئيس الحكومة ووزير الدفاع يعقد الأمور. الميدان يسبق مفاوضات أيلول، إسرائيل تصعد جنوبا وتتمسك بشروطها. مشكلة الدراجات في لبنان، القانون في مواجهة الفقراء. كهرباء لبنان، لا تمييز في توزيع التغذية بين المناطق. إسبانيا والأردن إلى لبنان، أمن الدولة يضبط 64 ألف عبوة بتواريخ مزورة. وزير الدفاع اللبناني يقاطع جلسة الحكومة ويكسر صمته بعد إقرار قانون العفو. مذكرة تفاهم لدعم الأمن في لبنان بين الحكومة وبريطانيا. لقاء بين الرئيسين عون وسلام عرض للأوضاع مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. قانون الإعلام مبتور، لن نحتفل به قبل إزالة ما يجرم العمل الصحفي. جرح تفجير مرفأ بيروت، قرار بتغطية العلاج بنسبة 100% على نفقة وزارة الصحة. بعد انتقادات أمريكية، كاتس: إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى ينزع سلاح الحزب. ما حقيقة امتناع وزارة المال عن صرف المساعدات المدرسية للعسكريين والمتقاعدين الأمنيين؟ ترامب محبط من أسلوب إيران التفاوضي والحرس الثوري يرفع سقف المواجهات. أكثر من 1.3 مليار دولار كلفة خسائر مسيرات أمريكية في حرب إيران. الحصار مستمر والمفاوضات متعثرة ومخاوف على إمدادات الطاقة في حال التصعيد في إيران. باكستان تتحرك بين واشنطن وطهران لتفعيل القنوات الدبلوماسية. انقسام إسرائيلي حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران وشرط قد يغير المعادلة. وزارة الخزانة الأمريكية: سنفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران. لماذا يستثمر خصوم المغرب في فجوة التوقعات والأزمات؟

وفي النهار كتب راغب حرب عن هلع إيراني في العراق ولبنان. إلى عناوين جريدة الأخبار. هل يعود نتنياهو إلى الحرب في لبنان كجزء من حملته الانتخابية؟ الحكومة أقرت الرسم البيئي، رفع مقنع للاتفاق. ما هي تداعيات العفو العام على الجيش؟ من بيروت إلى واشنطن، ماذا تكشف الوثائق عن شبكة صحناوي وإسرائيل؟ كهرباء لبنان تؤكد حرصها على توزيع التغذية بالتساوي بين المناطق. نقيب محرري الصحافة اللبنانية يستنكر بيان السفارات، مساعدة لبنان لا تكون بتشجيع القمع. اعتصام لأساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين أمام السراي لإخراج ملف التفرغ من دائرة التجاذبات. قرار لوزارة الصحة يقضي بمعالجة جرح انفجار مرفأ بيروت على نفق.

رويترز، بريطانيا وإيطاليا مرشحتان للتحقق من نزع سلاح الحزب. معركة الساحل الغربي الاستباقية صنعاء تفشل مخططا لإسقاط باب المندب. تلويح بتغييرات في هيكلية الحشد الشعبي. المقاومة العراقية لا تأبه لمهلة أيلول. واشنطن تحذر إسرائيل، وجود عسكري دائم في جنوب لبنان يتعارض مع الاتفاق الإطاري. الكلمة العليا ليست للدبلوماسية، روسيا وأوكرانيا في حرب استنزاف شاملة. بقائي حماية البيئة شرط لإدارة مستقبلية لمضيقي هرمز. بعد استقالته من الشعب الجمهوري، إمام أوغلو ينضم من سجنه إلى الحزب الجديد. العد العكسي لنهاية الستين يوما، إيران تطلق معركة الخسائر البيئية. سنتكوم تدفع نحو توسيع الهجمات على إيران. خفضت سعر بيع الخام الخفيف لجذب الطلب. وفي الأخبار، كتبت آسيا الحسيني عن خريطة إسرائيلية تبتلع جنوب لبنان. إلى عناوين نداء الوطن. الأمن اللبناني في دائرة الشراكة البريطانية، والعين على الحدود والدولة. بين السراي واليرزي احتواء للخلاف وتثبيت ظهر الجيش. نخرج المجرمين ونضع الصحفيين والإعلاميين والكتاب مكانهم في السجون.

البيت تعزز حضور الدولة والدفاع المدني يحرس الأحراج. بعد اجتماع الحكومة وزير الإعلام يقول الرئيس سلام أكد أن الجيش لجميع اللبنانيين ولا أحد يصطاد في الماء العكر. الرئيس عون نعمل على مؤتمر اقتصادي في واشنطن لتحفيز الاستثمار في لبنان. القصيفي ينتقد سفارات كندا وفنلندا وبريطانيا لا تتدخل في شؤوننا. تحالف حرية الإعلام ترحيب بقانون الإعلام اللبناني ودعوة لمعالجة عقوبات السجن. وزير الداخلية والدفاع يوقع عن مذكرة تفاهم مع بريطانيا لدعم الأمن في لبنان. وزير الدفاع يعتذر لأهالي الشهداء، لم أستطيع حماية حق الجيش في الكلام. نقابة المستشفيات تحذر من تفاقم الأزمة المالية وتطالب بتسديد المستحقات. جولة للسفير الصيني في صيدا، لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية.

واشنطن تستعد لفرض إجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. منظمة اتفاق مكة تعيد هندسة الأمن الإقليمي. كيف تم تهريب ترامب من تركيا عبر شاحنة تموين وطائرة سرية؟ تركيا تدعو مصر إلى الانضمام لاتفاقية مكة للدفاع المشترك. بوتين يشعل نزاع الكوريال بزيارة مفاجئة ضد اليابان. قبل الانتخابات الإسرائيلية، كاشنر يضغط على نتنياهو بشأن خطة غزة. عراقجي واشنطن ترتكب خطأ تقديريا أكبر في مضيق هرمز. أكثر من 30 دولة تندد بعمليات إعدام المتظاهرين في إيران.

وفي نداء الوطن كاتب جان فغالي عن الغباء المالي بين إفلاس الخزينة وفراغ جيب المواطن. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، طهران وواشنطن تتنازعان السيطرة على مضيق هرمز، عراقجي يحذر أمريكا من سوء التقدير، وهكسس يؤكد استمرار حصار الموانئ الإيرانية. أمر ملكي سعودي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان. خروقات غزة تهدد اتفاق الهدنة. إخلاء بؤرة استيطانية في الضفة بعد تدخل أمريكي. إسرائيل تمضي في سياسة تخريب جنوب لبنان وتربط وقف النار بعلي الطاهر. السعودية تؤكد دعمها أمن العراق واستقراره. خالد بن سلمان شدد على روابط الأخوة والتضامن بين البلدين. حصار الموانئ الإيرانية يتصاعد وطهران تتمسك بمضيق هرمز. واشنطن تخطط لشن هجمات برية ضد عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية. الإعلام الإيراني يسخر من ترامب بسبب تبديل طائرته في تركيا لدواع أمنية. روايات أمنية وخروقات إسرائيلية تدفع هدنة غزة إلى شفا الهاوية. هجوم بمسيرات يستهدف ميناء أستلوغا النفطي الروسي على بحر البلطيق. التحالف البحري الدفاعي يستكمل ترتيبات تفعيل أجهزته وقيادته المتعددة الجنسيات. سانت كوم تنشئ قوة دولية للمسيرات الهجومية، وترامب يراهن بهدوء على الضغط الاقتصادي ضد إيران. سفينتان إماراتيتان تتعرضان لعدوان إيراني في مضيق هرمز. رئيس السوري أحمد الشرع يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي. الاتحاد الأوروبي يرحب بموافقة إسرائيل على التمديد لبعثته في معبر رفح.

بيونغ يانغ تعتبر المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية تدريبا على حرب عدوانية. قناة السويس تتلقى دفعة جديدة من مارسك رغم استهدافات البحر الأحمر. تفضيلات مستخدمي تطبيقات الأخبار لا ترتبط بجاذبية الإشعارات. أوروبا تواجه خامس موجة حر خلال صيف استثنائي. الإسكندرية تستعيد كورنيشها من المنشآت الحاجبة للبحر.

حسين طالب رجل الشبكات الأمنية لمجتبى خامنئي. وفي الشرق الأوسط كتبت الدكتورة أمال موسى عن تضليل الوعي الصحي ودور الإعلام. وكتب ممدوح المهيني هل انتصرت إيران على دول الخليج؟ هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم؟ بدنا نتعرف عليها هلا، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. تشكو نقابة أصحاب المختبرات الطبية مما تعتبره تعرفات مجحفة تفرضها عليها شركات التأمين، مما يهدد باستمرار عملها أولاً وجودة العمل الذي تقدمه ثانياً، وتعقد اجتماعاً موسعاً للقطاعات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ما حدا بلبنان مش عم يشكي، ولا أي نقابة ولا أي قطاع، كله عم يشكي وينعي. بيطلع معك انه كل النقابات وكل القطاعات خسرانة وما في غير هالمواطن هو اللي عم يربح ويكسب من وراهن. بدأ لافتا رفع صورة كبيرة لوزير الدفاع ميشيل منسا في منطقة جوني غدا خلافه مع رئيس الحكومة في جلسة مجلس النواب حيال ملف العفو العام. هيدا المطلوب، استخدام الشعبوية، تمام هيك، منيح هيك، ارتفعت الصور، اوكي يلا برافو. بلد يدار بالولدنات والسعدنات. تلقى لبنان إشارات أمنية تفيد بنية إسرائيل حسم معركة علي الطاهر خلال الأيام المقبلة، وتفيد المعطيات أن المواجهات المرتقبة ستكون ضارية في تلك المنطقة وسط خشية من انفلات الوضع وتوسع رقعة الاشتباكات لتشمل محاور جديدة. وتشير التقديرات إلى أن تصاعد الضغط الميداني قد يدفع الحزب إلى الرد من خارج إطار المعركة الحالية، بما يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيد أوسع يصعب احتواءها. صارت مثل قصص ألف ليلة وليلة دي قصة علي الطاهر. كلنا عارفين أنه الاقتحام سيحدث يوما ما، اليوم بكرة اللي بعده، كل التحضيرات عم تكون لحسم هذه المعركة لحتى ما تكون ضمن إطار التفاوض أساسا، بما أنه أصحاب السلاح الغير شرعي رفضوا تسليمها للدولة فما عندهم مشكلة تتسلم لإسرائيل، مهم يسلموها للدولة. إلى أسرار جريدة الجمهورية. كشف تقرير غربي أن النقاش حول اليونيفل لم ينتهي في الجنوب، إنما يمكن أن يصار إلى تمديد مع تبلور الصورة الدبلوماسية والأمنية خلال الأسابيع المقبلة، لكن شروط التمديد ستكون قاسية على لبنان مع توسيع صلاحيات القوات الدولية. ما بعتقد هذا الاحتمال وارد، يعني خلص طلع القرار بنهاية خدمة قوات اليونيفل والاحتمال لتشكيل قوة أخرى، فما بعتقد أنه في أي مجال للتمديد، خاصة أنه معظم التمويل لهذه القوى الدولية هو أمريكي وترامبو يرفض التمويل مجددا.

علم أن شركة كبرى خصصت موازنة مالية كبيرة لعدد من وسائل الإعلام بهدف تسليط الضوء على ملف تكاثر الطيور في محيط المطار والمخاطر التي قد تشكلها على سلامة حركة الطيران، في محاولة للضغط على الجهات الرسمية المعنية ودفعها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد حلول مناسبة وسريعة لهذه المشكلة. انه هي مش مشكله ضروري يندفع لوسائل الاعلام لحتى تعمل تقارير عنها، هي مش مشكله ممكن تتسبب باذى وبكوارث، فليش ما بنحلها؟ ضروري ننطر الضغط الاعلامي لحتى نحلها؟ ما مشكله موجوده من سنوات.

يؤكد مقدم الخدمات السياحية من قيمين على قطاع الفنادق وتأجير السيارات وغيرهم أن الحركة الصيفية لهذا الموسم وإن شهدت تحسنا ملحوظا منذ منتصف تموز، إلا أنها لم تصل إلى نصف المستويات التي كانت تسجلها خلال السنوات المنصرمة. ما قلنا لكم الكل بالبلد عم بينق لك، احمد والله انه في حدا اجى على البلد بزل كل هالضغوطات الامنيه وكل هالازمات وكل هالغياب للخدمات، احمدوا الله قولوا الحمد لله. الى خفايا واسرار موقع لبنان فايل. يسود لدى الحوز باليوم توجه للتأقلم مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للقرى الحدودية عبر الضغط على الدولة لتحسين البنى التحتية في الضاحية الجنوبية وزيادة المؤسسات الخدماتية والتعليمية فيها. الخطوة تعكس القناعة الضمنية لدى الثنائي بأن أهالي الجنوب المهجرين لن يعودوا قريبا وأن وجودهم في الضاحية سيتحول إلى واقع دائم. بالفعل في مطالبة لحتى يكون في هناك مزيد من العمل الدولتي داخل الضاحية، وأخيرا عم يعترفوا بالدولة، وهذا إقرار بأنه العودة إلى القرى والبلدات المحتلة بعيدة المنال. بس نحن منتصرين. علم أن السراي الحكومي سيشهد خلال الأسابيع المقبلة حركة مغادرة واسعة، إذ يعتزم عدد كبير من الوزراء تمضية عطلة الصيف مع عائلاتهم خارج البلاد، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحكومة البحث في عدد من الملفات المستعجلة، ما يطرح تساؤلات حول آلية إدارة العمل الوزاري واتخاذ القرار في حال طرأ أي مستجد أمني أو سياسي. كنا أخبرناكم أنه الجلسة اللي عقدت بالأمس للحكومة هي الجلسة الأخيرة، مفترض بدهم يخدونهم شي شهر إجازة، قال له أن رئيس الجمهورية روحوا ارتاحوا عم تتعبوا، وهن ما صدقوا، فالكل حجز للمغادرة إلى الخارج بدهم يرتاحوا. يا كتر خيرهم عم يحكمونا، عن جد لازم نشكرهم، حتى ودعونا بإقرار الرسوم البيئية، يعني خازوق جديد.

أورد تقرير غربي أن هناك ضغوطا غربية على لبنان لتوسيع آليات تتبع مصادر التمويل لحزب فاعل، وبالتالي فإن الشركات والتحويلات التجارية والعمليات العابرة للحدود قد تصبح موضع تدقيق أكبر. هذا اللي عم بيصير، التدقيق المالي بالأموال النظيفة التي تأتي إلى الميليشيا عم بيكون على قدم وساق، وهناك الكثير من إقفال المؤسسات أو العقوبات الدولية عليها كما تتابعون. إلى أسرار نداء الوطن. يكشف خبير عسكري أن ملف تلال علي الطاهر قد أصبح إقليميا وتحديدا بيد الحرس الثوري الإيراني، وأن أي قرار بشأنه تتخذه قيادة الحرس في إيران وليس قيادة الحزب في لبنان. شوفت عايدة القرار، كل القرارات عم تخذها إدارة الحرس، من فتح الجبهات إلى الإسناد إلى المعارك، ما هن مجرد ألعوبة وأحجار شطرنج لتنفيذ الأوامر. يلاحظ منذ فترة أن عددا من أبواق الممانعة والحزب غادروا لبنان، وبعضهم يظهرون في إطلالات إعلامية من الخارج وتحديدا من العراق. طبعا من خلال إطلالاتهم بحسوا الناس على الصبر والصمود والمواجهة، وانه بيطلعوا بواجهوا بالخارج انه ولادهم بقى انتوا واجهوا على ريحتكم قد ما بكون طالما نحن وعائلاتنا بأمان. طز بلغ عدد الذين حشدهم التيار البرتقالي أمام نصب الشهداء على المتحف احتجاجا على قانون العفو العام نحو 20 شابا وشابة فقط، على الرغم من دعوات التجييش في ميرنا الشالوحي. والله 20 كتار على فكرة، عدد مظاهرة مليونية، عدد كبير بعد البلد فيها 20 عوني، يا والله كارثة. الله يعقل، شو بدنا نعمل يعني، عم نحاول نخفف أصحاب الأمراض العقلية بالبلد. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، قال مرجع سياسي إن التناقض بين إعلان واشنطن تأييد لبنان في مواجهة تصريحات كاتس عن البقاء في الجنوب، وبين منح نتنياهو أسبابا تخفيفية لعدم الانسحاب من غزة بذريعة أن مواقفه مرتبطة بموسم الانتخابات، يكشف حقيقة السياسة الأمريكية، استرضاء لبنان بالأقوال ودعم إسرائيل بالأفعال. فواشنطن تقول إن الاحتلال يخالف الاتفاق، لكنها لا تطلب جدولا زمنيا للانسحاب ولا تفرض وقف الاعتداءات، بينما تتفهم رفض نتنياهو لخطة غزة وتمنحه مهلة انتخابية مفتوحة. يعني انتم مثلا كمحور الاخبار متوعين بيوم من الايام انه الاداره الامريكيه تبطل تدعم الكيان الغاصب وتصير تدعم مثلا لبنان اكثر او فلسطين اكثر او سوريا اكثر؟ هي المكاسب انك قادر شوي عم تخليها تضغط، عم تحول نوع ما الراي العام، عم تحول نوع ما التقارير العسكريه والاداره، هيدا اللي قادر تعمله، انه نحن قادرين نشيل الدعم الامريكي لاسرائيل مع هي بنت المدلله. بسيطة، لا أعتب عليكم يعني، بالنهاية الحشيش بيعمل مفعول أول. هيدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، تعرفنا عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لا

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط، سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية، وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك. Thank you.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميق وجعد جيه الحشاشين الشتامين النقيقة.

بحلقة ختام هالأسبوع طبعا لدينا الكثير من المواضيع والعناوين المثيرة للجدل والنقاش والسجال أمام الإعلام والرأي العام هذه الأيام. وقع الاختيار على 3 أو 4 عناوين رح بيكونوا مسار حلقتنا أو القسم الثاني من حلقتنا لليوم.

وإذا بدنا نبدأ بالإنترو بشيء، خلينا نبدأ من الشأن المحلي على الضيق، يعني شأن المحلي الشمالي أو طرابلسي. المتابع لشأن المحلي شاف هالأسبوع أنه كان هناك حملة أمنية مكثفة ضد المخالفات وضد الدراجات النارية، والحملة اللي انطلقت من نهاية الأسبوع الماضي لما زار وزير الداخلية السراي وعقد اجتماع مع المعنيين والمسؤولين، وقال أن هناك حملة من بعد صرخات والنداءات من المواطنين لمعالجة التشبيح وكل هذه المخالفات التي تتم والتي تسبب الأزمات في الطرقات. هذه كانت المناشدة من العالم من أهل المدينة. وفعلا بدأت من يوم الاثنين حملة أمنية كثيفة واستمرت لطيلة هالأسبوع، وكنت تمرق بالطريق تلاقيها بعض وقت فاضي قد ما كانت الناس شايفة أنه هالحملة الأمنية مركزة وجدية هالمرة. والأمر ليس فقط في طرابلس، إنما شاهدنا في عكار وشاهدنا في بعض البلدات الأخرى تجديد بالوضع الأمني. وبنفس الوقت كنا عم نشهد يوميا الفيديوهات التي ترينا بطولات السائقين وهم يتهربون من الشرطة. هذا أمر معتاد في لبنان، يعني احنا بنعد هيدي كلها بطولات وكلها من باب التفاكي والبهلوانات اللبنان. الحربة اللبناني الحربو الفنيق الحربو. المفارقة وين؟ انه هيدي الاصوات هي ذاتها مثل كل مرة يلي بتناشد الدولة انه ارجوكم ما بقى قادرين نحمل الفوضى الموجودة بالطرقات، ارجوكم تحركوا، بدنا تحرك جدي، وين الدولة غايبة؟ لما الدولة بتتحرك ترجع بتلاقي نفس الاصوات هي ذاتها، ما فيكن الا على الفقير، ما قادرين على المعتر، يا حرام عليكن، روحوا شوفوا اللي سرقين البلد، روحوا شوفوا اللي نهبوا المصارف، روحوا. هن ذاته نفس المنطق، هي ذاتها القصة بترجع بتتكرر. وقت المثل بيطالبوا البلدي بيقولوا لك انه ليه ما بتعملوا حملة لإزالة البسطات، مبسوطين بكل هالفوضى الموجودة بالطريق، ليش متقاعسين عن القيام بمهماتكن؟ بس لحتى تقوم البلدية بحملة لإزالة البسطات غير الشرعية ترجع نزيتهم تلاخدوا العطف بلك، يا حرام ما قادرين إلا على الفقير، روحوا عالجوا المخالفات الموجودة بالأماكن الأخرى، أصلا على الدم والفرز. يعني هيدا منطق أعوج موجود. هلا هذا ما بيعني أنه والله الناس ما عايفة سماها وما قادرة أساسا ترخص سواء درجات نارية أو السيارات، أساسا ليش في نافعة فاتحة، في نافعة نافعة، بس بجميع الأحوال هذا ما بيعني أنه كمان أنه الفوضى تكون منتشرة بهالطريقة. يعني شيء غريب والله، شيء خيش بكون الفوضى، قولوا بدنا الفوضى، بكون أنه الدولة تقوم بواجبها، تركوا الدولة تقوم بواجبها. مشكل والله بتصير حوادث، شفنا كم شخص متقدمين بالعمر كانوا عم يشكوا أنه من مصادر الدراجات النارية وحدا رجع عوضهم. الحلو نرجع عوضهم، تكرم عينك، بدك دل غير شرعي تفضل هاي دراجة نارية أخرى. يعني مبسوطين بأجواء، انتوا قادرين عم تسوقوا مثلا بالبلد، قادرين عم تمشوا بالبلد، شايفين كمية المخالفات، شايفين كمية التشبيه. ورغم على فكرة قدي كان هذا الأسبوع أمني، عنا شي 7-8 حالات سطو مسلح خاصة على المعترين جماعة الدليفري. فكم حالة سطو مسلح، كم إشكال صار امبارح، صار في إشكال على القوى الأمنية، في ناس عصبت وصار تطلق النار بالهواء بعض المناطق الشعبية، قال إنه معقولة ما قادرين لا على الفقير، وناس تدعي لتظاهر، طبعا ما حدا نزل تظاهر. يا بدنا هالدولة تطبق القوانين، يا ما بك قولوا ما بكن، والله ما حدا انتبه، ما حدا ضربك على ايدك ولا حدا ضربك على اصبع اجرك مدام، كل واحد فيه يطلع يقول اللي بده اياه، بس ما فيك انت تجي تطالب بانه يابا وين الدولة وخليها تجي تقوم بعملها، ولماذا هذا التقاعس؟ وعندما تتحرك الدولة منبلش بقى عواطف مهترية، ومنبلش انه وما قادرين الا على الفقير المعتر، وما قادرين الا على المبعفة. خي طبعا شو مين ذاك اللي بيسوق دراجة نارية يعني؟ يلي معه أسطول من السيارات ومواكبة أمنية. بعدين وين المانع أنه يكون كل شيء مرخص وماشي بطريقة سليمة وشرعية؟ أنه أنتم مبسوطين بهالأجواء الموجودة بالمدينة تحديدا؟ لا شفنا بعكار نفس الشيء، وشفنا لك خفت عجلة السير، أنه أنتم مبسوطين بكل هالأجواء من الفوضى الموجودة بالطريق يلي بيوميا بتتسبب بحوادث ويوميا بتتسبب بضحايا جديد. شايفين أرقام حوادث السير خاصة اللي على درجات النارية، شايفين كيف بيسوقوا بالطريق، كيف عاملين الطريق مرك اللي نفضهم، ما حدا بيطلع لا يمين ولا شمال، زيد عليهم جماعة التوك توكات، هلا عنا جماعة سكوتر كمان، هلا كمان هودي صار بيتجولوا بالطريق كرمال الرياضة وكذا، ما بيطلعوا لا يمين ولا شمال، انت بدك دل عندك 17 عين لحتى تطلع طلوع نزول يمين شمال.
ماشي ببساطة القصة بس مختصرة. ما حدا بقى إذا أنتوا شايفين إنه الوضع ما بيحمل والأجواء والفقير والمعتر وكل هالسردية ما عاد طلبوا الدولة ما بشي، ما عادوا تقولوا للدولة وين الدولة تيجي تعالج، وين الدولة تيجي تعمل، خلاص ما طلبوا بشي. مش كل مرة بدنا نعمل نرجع نعيد نفس السيناريو المعلوق، كل مرة بدنا نقول وين الدولة تيجي، وين البلدية تتحرك، ولما بتتحرك بنرجع من قال لا لا يا عيب الشوم عليك تفه على هالدولة ما أدري إلا على الفقير.

حبينا ننطلق من الشأن المحلي لأنه أساسا قصة دراجتنا ريكت بلشت ببيروت من أسبوعين كمان وبعدها مستمرة، فبالعكس نحن نبارك هذه الخطوة ونشد على الأيادي ونقول كفوا لأنه هذه الفوضى ما عادت تحتمل.

مع اختتام جولة التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل بالعاصمة الإيطالية روما، الجولة السابعة اللي كانت الأسبوع الماضي، ظهر ملف جديد على السطح بالإضافة للمناطق التجريبية والدول التي تنسق وتريد أن تكون هي المراقبة على نظافة المناطق، وكل هالمواضيع اللي خاصة بالأمن والعسكر والميدان حديدان. برز ملف الأسرى أو المعتقلين لدى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، بمقابله طلعت سردية جديدة عن المقابل يلي مفترض تطالب به الدولة منتهكة لسيادة الآخرين، الدولة العدوانية الكيان الغاصب، بشو بدأ الطالب. فطلعت خبرية عن اليهود المختفين بالأراضي اللبنانية من أوائل الثمانينات، واللي في ناس مش معروف مصير لغاية اليوم. طبعا هيدا الملف غير ملف المبعدين واللي نحكى عنه بالأمس، واللي عم تطلعوا وتشوفون عم بيقولوا شو بدنا نرجع نعمل بلبنان، هذا ملف آخر تماما. من وقت اللي انفتح هيدا الملف، وما تنقذوا يعني لما نحكي قصة يهود وكذا دايما علينا نفرق، هاي كمان مشكلة نحنا من زمان وجي، مشكلة اليهود مع الكيان الغاصب، مشكلة اليهود مع إسرائيل الحالي، مشكلة اليهود ضد فلسطين أو مع احتلال الأراضي الفلسطينية، في عدد لا يستهان به من الكتاب ومن الفاعلين بالمجتمعات الغربية هن اللي ضد هذا الكيان من وقت تأسيسه ولا زالوا لغاية اليوم، وهن اللي بيحرضوا المجتمعات للتظاهر ضده. فمشكلة اليهود تخدوهم ببوتقة واحدة، في شيء اسمه يهودي، في شيء اسمه إسرائيلي، في شيء اسمه صهيوني. بعدين الطائفة اليهودية معترف فيها بالدولة اللبنانية، يعني معترف فيها بالسجلات اللبنانية، فمعلش ما تنقذوا يعني ما تضغري الواحد يصير لا يهود عم يحكي عن اليهود. بعدين نحن عم نحكي تقرير مفصل يعني لحتى نعرف ليه، لأنه طلعت خبريات من وقتها أنه فوضى بموضوع الأسرة وما نعرفين الأعداد ولا حتى ما عارفين قديش فيه لبنانية موجودين بالسجون الإسرائيلي، وهذا شيء مجافي للحقيقة. رح نشرح لكم بهالفقرة وبهالملف ما هم العدد الأسرى، من هم، وكيف المطالبات عم بتكون بالتبادل. خلينا نبدأ طبعا مع الأسرى اللبنانيين بالسجون الإسرائيلية. الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين أعدت تقرير يثبت أن هناك نحو 35 شخص محتجزين بالسجون الإسرائيلية. طبعا عم نحكي محتجزين سابقا قبل حماقات وتيسنة الإسناد وخلال معارك الإسناد، وكلهم موجودين بالأسماء. طبعا ما في وقت لحتى أذكركم كل أسماءهم كرمال ما يخدنا الوقت، بس الأسماء 35 كلياتهم بالتقرير موجودين، أي متى تم اعتقالهم، شو وضعهم العائلي، هل هن من الذين لا يزالوا على قيد الحياة. هودي 35 هن من المفترض على قيد الحياة. بالإضافة لهالشي عنا العدو الإسرائيلي أخذ معه حوالي 120 جثة من جثث المقاتلين الميليشياويين، أخذهم كمان حطهم معه لحتى بعدين يبدلون على شي. فهناك 35 من الأحياء و120 من الأموال. هيدا بالنسبة لأعداد اللبنانيين. أما بالنسبة للملف الآخر واللي تم فتحه، فبرضو هيدا مش شيء مفاجئ، يعني أنه لا عم يطالبوا الإسرائيلي، بده يطالبوا بشيء، شو بده يعطوك الأسرة ببلاش؟ مع طبيعة التفاوض بده يكون شيء مقابل شيء. لذلك الأمر كمان مش جديد، لأنه أساسا هيدا بند وارد باتفاق الإطار اللي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل بواشنطن. وارد أنه المطالبة برفات ناس من اللبنانيين اليهود كانوا اختفوا ببداية الثمانينات وبعدين، وكيف اختفى هؤلاء. هون كمان تقرير مفصل. هذا السياق بدأ مع نهاية عام 1983، تصاعد استهداف أبناء الطائفة اليهودية اللبنانية بإطار حملة ممنهجة طالت وجودهم وأملاكهم، ما أدى إلى تفكك واحدة من أقدم الجماعات الدينية بلبنان وتراجع حضورها. المشكلة وين؟ المفارقة أو اللي بيضحكك بموضوع المضحك المبكي أنه كان الكيان الغاصب عرض على هؤلاء أبناء الطائفة اليهودية اللبنانية أنه يروحوا يعيشوا بإسرائيل، عروض مغرية، تعوا خدوا البكونية، تعوا عيشوا، متعرفوا دي استقدموا ناس لحتى يجوا يعيشوا بالأرض المحتلة. إنما هؤلاء أبو ولا حدا منهم
ترك لبنان وراح وتمسكوا بجنسيتهم اللبنانية. وجراء هذا التمسك طلعت لك جماعة اسمها المستضعفون بالأرض، هيدي كانت تابعة طبعا للحزب الميليشيوي بوقتها قبل ما يستقروا جواته. هن أعلنوا مبيعته، يعني مش انه والله الناس عم تطلع عليهم إشاعات، هن اللي بايعوا الحزب بانطلاقته ب82 وكانوا تابعين لقلو، فبلشوا يقتلون ويخطفون وينكلوا فيهم ويحرقوا ممتلكاتهم لحديت ما طفشون وراحوا على إسرائيل. يعني هن الجماعة كانوا رافضين يروحوا على إسرائيل، رفضوا كل العروض المغرية، قالوا لا نحن لبنانيين ومعنا هوية لبنانية ومتمسكين بلبنان. فأجت ناس بعقلية وفكر ضال منحرف نكلت فيهم، قتلتهم، اعتقلتهم، حرقت ممتلكاتهم لحديت ما حققت هدف إسرائيل وأخذتهم لهونيك. لحتى تشوفوا أنه هيدي الجماعات التي تدعي المقاومة هيدي أكثر ناس خدمت إسرائيل بتاريخها ولا زالت لغاية اليوم. برضو هودي مش مجهولين، هودي 11 اسم معروفين عم تطالب فيهم إسرائيل الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية مشكلتها ما مع خبر، يعني ما خبر بهودي. لا، لأنه اللي اعتقلوا بوقتها اعتقلتهم هذه الميليشيات الشيعية قبل ما يصير اسمها الحزب بشكل رسمي وتتوحد بهذا الإطار، كان اسمه المستضعفون في الأرض.

ممتلكات ومؤسسات يهودية بين كنيس أبراهام أو ماجن أبراهام اللي تعرض لأضرار جسيمة، كما أحرقت محتوياته وكتبت على جداراته شعارات وعبارات معادية. خلال الفترة بين 84 و 87 اختفى 11 شخص من أبناء الطائفة اليهودية اللبنانية بعمليات نسبت إلى منظمة المستضعفين في الأرض يلي أعلنت ولاء للحزب، ولا يزال مصير عدد منهم مجهول. من النهودي ال11 راؤول مزراحي كان أول ضحايا هالسلسلة، خطف من منزله بمنطقة الصنايع ببيروت الغربية بوقتها بعشرة تموز 84، وكان بيملك متجر للأدوات الكهربائية وبيبلغ من العمر 50 سنة. توفي بخمسة وعشرين تموز 84 وعثر على جثته على شاطئ مهجور قرب المطار. سليم مراد جاموس، بعد ذلك بفترة صغيرة اختفى سليم أمين سر الطائفة اليهودية بعد ما خطف ب 15 آب 84، ولم يعرف مصيره لاحقا. حييم كوهيم، عام 85 خطف حييم وهو محاسب بمتجر كبير ب 29 أدار قبل ما يعلن مقتله ب 26 كانون الأول من السنة نفسها، وعثر على جثته بعد 48 ساعة بوسط بيروت القديمة قرب كنيسة الكبوشية. إلي حلاق، وهذا واحد من أبرز الأسماء، ب 30 أدار 85 خطف الدكتور حلاق نائب رئيس الطائفة اليهودية وطبيب الأطفال المعروف ببيروت، وأفادت زوجته راشيل بأنه بريء من أي تعامل، وطالبت الخاطفين بتقديم دليل على أي اتهام، مؤكدة أنه بقي ببيروت وما قبل كل العروض المغرية للذهاب للعيش بإسرائيل. تحدث التقارير لاحقا عن احتجازه مع اسحاق ساسون، كما افيد بمقتل ب 18 شباط 86 من دون ان تتمكن عائلتهم من استعاده جثمان لاحقا. إلي يوسف سرور، باليوم نفسه يلي خطف فيه إلي سرور وهو تاجر بيبلغ من العمر 68 سنة، كان مسؤول عن إعداد الموتى للدفن وفق الشريعة اليهودية. توفي ب 30 كانون الأول 86 ولم تستعاد جثته لغاية اليوم. إسحاق ساسون، ب 31 أدار 85 خطف إسحاق رئيس الطائفة اليهودية ومدير شركة فتال الأدوية أثناء انتقاله من المطار إلى مدينة بيروت بعد عودته من رحلة عمل من الإمارات. توفي ب 19 حزيران 87، ولا يزال مكان جثته مجهول. إسحاق طراب، 18 نيسان 85، خطف طراب أستاذ الرياضيات المتقاعد المعروف وكان بيبلغ من العمر 70 سنة، قتل بالأول من كانون الثاني 86 وأعيدت جثته إلى العائلة. عنا كمان يهودا وابنة، وهو ب 86 عام 86 خطف يهودا بنيستي المدير السابق ببنك صفرة وابنه إبراهيم. أعلنت هالمنظمة اللي كان اسمها المستضعفين بالأرض أنه اثنيناتهم تم خطفهم وأنهن عملاء للموساد، وطبعا أعدمتهم بشكل مباشر بدون تقديم أي دليل ب 30 كانون الأول 86، ولا زالت جثثهم مفقودة. والاسم الأخير هو هنري مان، وكان الضحية ال 11 بيبلغ من العمر 40 سنة ولا يعرف تاريخ خطفه. توفي ب 30 كانون الأول 86 ولم يعثر على جثمانه. فكرة أنا هذا الملف كنت محضره من بداية الأسبوع، وكنت قلت لكم أنه في الموضوع محضرينه بالأسماء، لسواء الأسماء اللبنانية وأسماء اللي عم طالب فيها الكيان الغاصب، فحبيت أنه نختم الأسبوع معه لحتى قبل كل شيء ما يضيع تعبنا هيك، يعني من هي ملف متعب. وتاني شيء لأنه هذا الموضوع بده ينفتح للأسبوع الجاي بالتحضير للجولة الثامنة من المفاوضات، خاصة أنه المطالب جدية. طبعا إسرائيل عم تسأل الدولة اللبنانية وين اندفنوا هودي، وين اللي بدنا إياهن، وكأنه هن من حقها، رغم أنه عائلاتهم مثل ما قلنا رفضت أنه تذهب تعيش بإسرائيل ودلت عايشة بلبنان، إلا أنه أصحاب الفكر الضال المنحرف قرروا أن يقدموا خدمة جليلة للعدو الغاشم، وراحوا صاروا يحرقوا ممتلكاتهم ويقتلون ويخطفون بحجة أنه يابا عم ننتقم من الجرائم إسرائيل، رغم أنه هودي ضد إسرائيل كانوا صحيح يهود بس ضد إسرائيل، ورفضوا العيش هناك لحديت ما قدموا هذه الخدمة الجليلة للعدو الغاشم وتركوا العيال بقى تروح تعيش بإسرائيل. كانت رافضة بالأول، بعدين قالت لك ليه بدي أعيش بجو مش أمن، بروح لهونيك هونيك عم يستدعوني.

لما سألنا أبناء الدولة اللي عم يتابعوا هذا الملف أنه طب أنتوا شو بكن تعملوا، كيف بكن تقدموا معلومات، أنتوا بتمتلكوا معلومات كدولة عن هؤلاء سواء كانت أماكن دفنهم سواء كانوا بعضهم طيبين أو على الأرجح معظم ما عاد عايش، أنه أنتوا بتمتلكوا أي معلومات؟ طبعا الجواب كان بالنفي، يعني ما الدولة ما بتمتلك أي معلومات، عند الأسماء طبعا عندها إياهن، بس اللي مفترض بيمتلك المعلومات هو الميليشيا يلي خطفتهم وقتلتهم أو أحرقتهم أو ما بعرف شو عملت فيهم. هل ستقدم الميليشيا معلومات للدولة؟ طبعا مش رح تقدم لها، ما هي مش داعمة ملف التفاوض كله على بعضه، أكيد بدأت عرقل هذا الملف رغم أنه مفترض يكون عم يسعوا لحتى استرداد المعتقلين بالسجون الإسرائيلي، مش هيك؟ تحرير الأسرة ونحن قوم لا نترك أسرانا في السجون وكل هالشعارات الفاضية اللي كانوا يرفعوها. فإذا بدهم فعلا المعتقلين بالسجون الإسرائيلي يطلعوا، يتفضلوا يساعدوا الدولة اللبنانية ويقدموا لها المعلومات لحتى تقدر تفاوض على راسهم، وإلا ملف التفاوض رح يبقى مجمد لأنه أكيد مش رح يطلعوا لك المعتقلين بسجونا ببلاش.

هيدي كانت قصة كل الأسماء اللي عم تدور بمجال التفاوض لتبادل المعتقلين بين لبنان وإسرائيل. 35 لبناني موجودين بالسجون بالإضافة إلى 120 جثة للمقاتلين أو للمدنيين، بينما هناك 11 جثة عم يطالب فيهم العدو الإسرائيلي باسترديدهم. خلينا نشوف إذا الدولة رح تساعد الدولة بهالمهمة، إذا بهمها أنه يطلعوا ناس من السجون. وإذا ما بكون تحررون بالتفاوض، فرجونا كيف قادرين تحررون بالميدان. ما شفناكم بالميدان شو صيصان.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

لم تنتهي آثار الجلسة التشريعية اللي كانت بمجلس النواب الصاخبة واللي كانت العنوان الأبرز هذا الأسبوع محليا وتحديدا قضية الخلاف يلي تم افتعاله ما بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة بمنافسة بين عقلية استيعابية عم تحاول تبرد الأمور وتترك مجال الوقت لحل المشاكل وما بين عقلية ولادية انتقامية عم تحاول صب الزيت على النار من أجل تأجيج الخلاف. بالأمس غاب معالي وزير الدفاع ميشيل منسا عن جلسة الحكومة، كان حردين بعده وزعلان ما رضي أنه يحضر الجلسة، ورغم هذا الغياب إلا أنه كلام رئيس الحكومة يلي نقله وزير الإعلام من بعد الجلسة الحكومية كان عم بيشدد على أنه الاستيعاب هو صديق عزيز والمشكلة بينحل، المهمة ما يصير فيه كب حرام كتير، وهو بنفس الوقت أنه رجع ذكر بالصلاحيات الدستورية أنه نحن 24 وزير ضمن حكومة واحدة مش 24 حكومة كل واحد فاتح دكانة على حسابه. هذا المنطق العقلاني لاستيعاب هذه الأزمة، بينما المنطق الآخر كان عم يحاول يصب الزيت على النار من أول البيان اللي صدر ورسائل الغراميات بين المعالي والعماد وما بين تزامن الاجتماع اللي صار باليرزي مع جلسة الحكومة لحتى نبين له شوفوا مكيف فيكن نحن ما بدنا نحضر الجلسة وعاملين اجتماع لوحدنا. شعبويات ومزايدات والدنات لا تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام، وبدل ما تكون عم تحمي المؤسسة بتصير أنت وكأنك عم تفرجيها طرف.

0: كان واضح منذ الصباح أنه معالي لن يحضر الجلسة لأنه كان أصدر بيان فيه كثير من الرومانسية والكلام الشعري والشعبوية. رح نرى لكم ما ورد فيه بس غيرنا هالموسيقى يا مخرج، يعني معلش بقى بدنا مشان الإحساس يعني. أيوة أيوة. لك معالي اعتذر لان دماء ابنائكم امان في اعناقنا، ولانني لم استطع ان احمي حقهم كما يستحقون، ولم استطع ان ارفع صوت الجيش حين كان يجب ان يسمع، فصمت الكلام في مجلس النواب وبقي صوت الشهداء وحده يعلو في داخلي. واعتذر، اعتذر لانني مهما كان موقعي اشعر اليوم انني خذلتكم، واعتذر من الشهداء قبل اهليهم لانني لم استطع ان اجعل صوتهم مسموعا كما تستحق دماءهم، لكنني اعدهم لن يكون الصمت قدرا ولن يكون خذلان الامس خاتمة الحكاية. رسائل الغراميات من معالي كان عم يرد عليها بالزيارة وأيضا الكلام اللي صدر من القائد: لم ولن تخزل عائلات الشهداء أبدا، رفعت لنا رأسنا ورفعت رأس الجيش، هذا هو العصب الأساسي للدولة، المؤسسة ثابتة ولا طائفية فيها. حطينا لكم موسيقى مشان تتأثر، ما تأثرتوا كمان يعني مشان النوبة الإحساس يزيد. رجع رجع للموسيقى الطبيعية، رجع لحتى نرجع رجع. هلا مع تقديرنا لهالكتلة المشاعر اللي ظهرت فجأة، وسبحان الله يا أخي نحن منتأثر بس بزاوية واحدة، بس سبحان الله ما منعتذر من أهالي الشهداء المؤسسة يلي قتلوا على يد تجار المخدرات، واللي قتلوا بيد الميليشيات وبالأنفاق إنه عم بيفتشوا، أو ما منعتذر من أهالي مثلا أهل سامر حنا الذي قتل غدرا هو وعم يتجول ببزته العسكرية، ما منعودي ما منعتذر منه ما منتأثر، نحن بس متأثر بالمحل يلي منشكك في بالرواية، رغم أن الرواية بحاجة لإعادة تحقيق من البداية. هل توقف صب الزيت على النار هون؟ لا طبعا، النسب صعب لازم يتدخل الشيطان الخناس، فبرضو كان عم يرجع يطلع بتصريحات لحتى يأجج الخلاف أكتر. قال لك لو كان وزير الدفاع غازي زعيتر مثلا، هل كان يجرؤ رئيس الحكومة على منعه من الكلام؟ أنه لو كان من جامعة الثنائي كان بيجرؤ؟ أي نعم يجرؤ يجرؤ أيها الناس، شو مفكروا جبان مثلك؟ يجرؤ عم يطبق القانون، قوة القانون وقوة الدستور أقوى منك ومن عضلاتك ومن خطاباتك ومن أعلامك المدفوعة. خي بعدين إذا مش عاجبكم الجو، أنا بتفاجئ أخي، واحد شايف حاله منبوز مثلا أو شايف أنه هو تعرض للتنكيل وصدرت منه حقه بالكلام اللي مش حقه، يعني خي استقيل مستقيم، قدم استقالتك كل أربع عشر بدي كفي. هيدا الحرد والزعل والولدنة وتأجيج الخلاف ووضعه وكأنه خلاف مسلم مسيحي وما بعرفه، هيدا بيفيد المؤسسة اللي حضرتك مفترض وزير دفاع، أو بيفيد الجمهورية اللي انت وزير دفاع، ولا هيدا بس مجرد بكائيات وشعبويات، حصد شعبوية؟ حطولي كم صورة، طلعوني كم مقابلة، مرقولي هالبيان. خيي أنا أتمنى، أنا بالنسبة لي أنا بتمنى من فخامة رئيس الجمهورية يرد قانون العفو العام، ما يمضي، ما ينشر بالجريدة الرسمية، يردوا لمجلس النواب ويطلب إعادة المحاكمة بقضية عبرة تحديدا، يطلب إعادة المحاكمة من أول وجديد، بس بعشرة ينجيبوا الجميع، سرايا المقاومة والبطيخ الكل اللي كانوا موجودين ضمن هذا الجو يتفضلوا ينجيبوا على التحقيق وينحطوا قضاة عادلين، مش منير شحادة، مش هيدا كمان الصبي اللي كان قاعد عم ينكل بالعالم وعم يوجه اتهامات باطلة. أنا مع، أتمنى من فخامته يرد القانون، ما بدنا قانون عفو، برد القانون خيي ما تمضي، ورجعوا افتحوا التحقيق من أول وجديد على يد قضاة عادلين وبإشراف دولي كمان، وفرجونا الحقيقة وين، فرجونا إذا أنتم حريصين على دماء الشهداء، فرجونا إذا بدكم توصلوا للحقيقة ولا مجرد عم بتزيدوا وعم تحاولوا تلبسوا لهالقميص لفئة معينة من الشعب. هيدا الحل العملاني، هيدا أفضل بكتير من أنه نقعد نبكي ونندب ونلطم ونطلع بيانات شعرية وروايات عبير ورسائل جبران وماي. إذا كان البحث عن الحقيقة وعن العدالة، أما إذا البحث عن الشعبوية فاستمروا بهالطريقة. هذا الطريق شعبوي كتير ممتاز. برافو برافو، هيك بكت واحد الناس خلف المؤسسة. أحسنتم. شفتوا الفرق بين مين عم بيحاول يستوعب الأمر ويرد لك إياها للقانون آخر شيء، القصة مش مبارزة، وبين مين عم يحاول يكب الزيت على النار ويأجج الخلاف ويوسع التفرقة؟ فرق كتير كبير واضح للعيان. وآخر شيء مش عجبه الوضع يستقيل، لا زعل ولا حرد، على قول نصري شمس الدين، زعلت حليمة ورجعت حليمة لعادتها القديمة.
1: لا نعوم حبة لا نعيم، أنا من مدي حبيت وحدي فحالي بالآخر ما تجوزت.
0: شرفكم حاجة والدنات وحاجة شعبويات، البلد ما بيحمل هالوالدنات، هاي كبروا كبروا شوي.

بلشنا القسم الثاني بالوضع المحلي الشمالي وسعنا بعدين على التفاوض وصولا إلى زكزكات وولدنات الأمس المستمرة بالخلاف القائم بعد جلسة التشريع. هلا بدنا نوسع البكار أكثر بفقرة المقال اليوم اللي اخترناه لحتى نروح صوب الأجواء الدولية وانعكاساتها الدائمة على الساحة المحلية. المقال الأسبوعي لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط واللي هو مقال ممتاز كالعادة بعنوان مرفا استقرار في بحر مضطرب. البحث عن الاستقرار في هذه المنطقة المضطربة دوما وكما هي غنية بالثروات الطبيعية وبقدرات شعبها هي غنية أيضا بالمشاكل والأزمات والحروب التي لا تنتهي. يبدأ غسان شربل المقال منذ عقود يبدو الشرق الأوسط في صورة سفينة هائلة تبحر وسط العواصف والألغام والأحلام والأوهام، سفينة تقل العرب والفرس والأتراك والأكراد، السنة والشيعة والمسيحيين، وللمسافرين ذكريات متباينة، أيام مجد يحنون إليها وأيام انكسارات يحلمون بشطبها، جروح نائمة تحت النسيان وجروح تعاود الالتهاب. وكان من الطبيعي أن تشهد الرحلة انكشاف مغامرات ومغامرين، محاولات لحرف السفينة ومحاولات للاستيلاء على غرفة القيادة. وتتسم سفينة الشرق الأوسط بأهمية استثنائية إذ إنها تحتضن ثروة نفطية وغازية تعتبر سلامة تدفقها حيوية للاقتصاد العالمي، وهذا ما يجعلها مهمة وموضع أطماع في الوقت نفسه. على مدى عقود ساد انطباع بأن أهمية الشرق الأوسط للاقتصاد العالمي تجعل الدول الكبرى ملزمة بحفظ الاستقرار فيه لضمان مصالحها، ولم تتردد هذه الدول في التدخل كلما استشعرت تهديدا لهذه المصالح، على غرار ما حصل حين اجتاحت قوات صدام حسين الكويت. لكن مظلة الاستقرار تبقى مهددة ما لم تنبثق من داخل المنطقة نفسها. واجهت السفينة منذ عشية منتصف القرن الماضي زلزالين كبيرين، الأول قيام دولة إسرائيل وارتدادات ذلك الزلزال في سلسلة حروب عربية إسرائيلية، والثاني انتفار ثورة الخميني التي جعلت الزلازل جزءا من حياة المنطقة. ولم تتردد إسرائيل وإيران في ارتكاب حلم باهظ وهو محاولة إعادة تشكيل الشرق الأوسط لانتزاع موقع القيادة فيه أو الدور الأول. يتابع غسان شربل إسرائيل دولة تحتل أراضي الآخرين ولا تقبل حتى بقيام دولة فلسطينية إلى جانبها، دولة لم تسلم حتى الساعة بحدود نهائية لها، وإيران دولة لا تسلم بحدود لنفوذها في الإقليم وهي تسعى لإعادة تشكيله عبر الاختراقات وعمليات التطويق حين يتعذر الاختراق. وبعد طوفان السنوار خاضت حكومة نتنياهو حروبا على جبهات متعددة، وبعد سقوط الحلقة السورية من محور الممانعة تحدث نتنياهو مرات عدة عن إعادة تشكيل الشرق الأوسط. وفي سياق المواجهة العسكرية مع أمريكا ارتكبت إيران خطأين فادحين، طبقت على مضيق هرمز خبرتها السابقة في احتجاز الرهائن. ليس بسيطا أن تقرر دولة احتجاز مصير الاقتصاد العالمي برمته، لا الدول البعيدة تستطيع القبول ولا الدول القريبة. التسليم لإيران بهذا الحق يعني القبول بامتلاكها سلاحا يعادل امتلاك السلاح النووي. والخطأ الإيراني الثاني هو إصرارها على استهداف دول مجلس التعاون الخليجي وبذريعة وجود قواعد أمريكية في هذه الدول،
تجاهلت إيران موجبات اتفاق بكين الموقع مع السعودية وحركت ميليشيات موالية لها في اليمن والعراق لاستهداف الأراضي الخليجية وتحديدا السعودية. وبين الإمساك بخناق الاقتصاد العالمي عبر هرمز وإمطار دول الخليج بالصواريخ والمسيرات، بدت سفينة الشرق الأوسط على وشك الغرق في حروب لا حدود لها وكوارث اقتصادية ووجودية. ترافق ذلك مع تزايد الشعور في المنطقة بأن الضمانة الدولية لاستقرار الإقليم لم تعد كافية أو قائمة. حسابات أمريكا في هذا السياق تبقى حسابات طرف خارجي له مصالحه، فضلا عن الآلية المعقدة لصناعة القرار. كان لابد من التفكير باطلاع دول أساسية في المنطقة ومعنية بمستقبله بدور كبير وحاسم في منع الانزلاق الدائم للسفينة نحو حقول الألغام. وكان لابد من الرد على ممارسات توسيع الحرب وإشاعة الفوضى بخيار يوفر مظلة يمكن الانطلاق منها لتوسيع خيار الاستقرار وتقليص الفرصة المتاحة للمغامرات والمغامرين. وفي هذا السياق يمكن قراءة اتفاقية مكة للدفاع المشترك. إنها رسالة بالغة الوضوح، مفادها بأن دولا بارزة في المنطقة لن تسمح بأن يبقى الشرق الأوسط رهينة حروب الأدوار والمطامع في وقت يجب أن يتاح لدول الإقليم التفرغ لمواجهة أعباء التنمية وبناء اقتصاداتها وتحسين مستوى الحياة لشعوبها. اختيار مكة بفقل رمزيتها مكانا لتوقيع الاتفاقية رسالة تعكس عمق الالتزام السعودي والتركي والباكستاني بما اتفق عليه، ولا حاجة إلى التفكير بالثقل السياسي والاقتصادي والعسكري الذي يوفره لقاء الدول الثلاث، فضلا عن موقعها وعلاقاتها بأمريكا والصين وروسيا وأوروبا أيضا. حرص الموقعون على تسميات الدفاع المشترك، وهو ما يعني أن أي اعتداء على طرف من أطراف الاتفاقية يعني الاعتداء على كل أطرافها. والرسالة هنا بالغة الوضوح وأوضح. وزير الخارجية التركي أن الاتفاقية تماثل المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو التي تعتبر أي اعتداء على أي عضو فيه اعتداء على جميع الدول الأعضاء. بيختم الكبير غسان شرب المقال: اتفاقية مكة ليست إعلان حرب على هذه الدولة أو تلك، إنها محاولة جدية لجعل الحروب أصعب وأكثر تكلفة مما يدفع المراهنين على نهج الحروب إلى الإقلاع عن المغامرات. أعادت الاتفاقية إطلاق الأمل في ألا يبقى الشرق الأوسط رهينة من يحلمون بإعادة تشكيله على قاعدة زعزعة الاستقرار وتغيير الملامح وفرض قواميس جديدة تتنافى مع قيم حسن الجوار والمصالح المتبادلة. ثقل الدول الثلاث الإقليمي والدولي يعطي الاتفاقية قوة رادعة تحول دون انزلاق دول أو تنظيمات إلى ممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الجروح واستنزاف الدول وتبديد الثروات وإضاعة فرص الاستقرار والتنمية. ولا مبالغة في القول إن على اللاعبين في داخل المنطقة أو خارجها أن يأخذوا بعين الاعتبار من الآن فصاعدا هذا اللقاء الثلاثي الذي يشكل مرفأ استقرار في بحر مضطرب. تشبيهات مميزة، صياغة لغوية فريدة، وترابط أفكار متميز دائما مثل ما قال كل مقالات غسان شربل.
البحث عن مرفأ استقرار في هذه السفينة، سفينة الشرق الأوسط المضطربة دوما بالمشاكل وبأحلام وأوهام التوسع، سواء لدى إسرائيل أو لدى إيران. فهذا الحلف الذي انطلق بالدول الثلاث وسيتوسع لاحقا ليضم دولا أخرى، هو فعلا مرفأ الاستقرار ليوم من أيام هذا الشرق الأوسط المضطرب.

تعالوا في الفقرة الأخيرة لهذا الأسبوع ولهذه الحلقة فقرة السوشيال ميديا لحتى نشوف شو أطفنا لكم من هذا البستان المليء بالترندات. عملنا هيك تشكيلة كزدورة يا سنفورة. خلينا نبدأ مع واحدة من الإحصائيات اللي كانت عم تنتشر على مواقع التواصل، وهي إحصائية عاملها موقع مختص بالإحصائيات World Population Review، يلي عمل إحصائية عن ترتيب الدول العربية من حيث الأمراض العقلية للعام الماضي 2025. هذا الموقع متخصص دائما بالإحصائيات وتحديدا بالدول العربية. للأسف نحن كنا بالصدارة بالعام 2024، نعم كان لبنان البلد الأول المتصدر لأصحاب الأمراض العقلية، وهذا شيء كان واضح من انتشار الممانعين والعونيين. إنما يبدو أنه هؤلاء إلى انحسار، لأنه نزلنا على المركز الثاني. أي والله تصدرت تونس الإحصائيات عربيا، هي بالمرتبة الأولى للأمراض العقلية وبالمرتبة الرابعة عالميا. لبنان صار بالمركز الثاني، بالمركز الخامس عالميا. ليبيا بالمركز الثالث، التاسع عالميا، بعد المغرب، السودان، الأردن، الكويت، الإمارات، الجزائر، البحرين، ومصر تأتي بالمرتبة 31 عالميا، المرتبة 11 عربيا. حتى بهاي ما عدنا متصدرين ومتفوقين. ها تفضلوا، صار بس هذا دليل جيد، هذا دليل الحمد لله انه العونية الى انحسار يعني، والممانعين والحشاشين، فدليل انه الامراض العقلية عم نشفى منه.

هو بالأساس بدون هذه الإحصائية كان التيار البرتقالي من الترند الموجود على السوشيال ميديا نتيجة مزايداته الشعبوية بموضوع العفو العام وبكائياته، وكأنه نسى ما قام به بحق هذه المؤسسة على مدار سنوات، كيف بيع واشترى بدماء شهداء أو تاجر فيها. مثلا رأي من الآراء البرتقالية، هاي صبية هي بعتاد اسمها زينة كرم من الفطاحل تبعون التيار اللي بيغردوا بغزارة، قالت لك هل يعلم نواب الحركة يلي صوتوا مع قانون العفو العام انه القانون بيشمل العملاء وعوائلهم المبعدين الى اسرائيل من سنة 2000 تحت حجة اللي ما شاركوا باعمال عدائية، يعني اللبناني الصهيوني اللي معه الجنسية الاسرائيلية واللي عاش بالكيان سنوات صار بحق له يرجع لهون معزز مكرم ويستملك ويعيش بيناتنا. بالنسبة إلي من هون ببلش مشروع الاستيطان، عم تابع التغريدة، وإنه كمان بالنسبة للمشاركين فيه لأنه صوتوا على هيك قانون معفن وسلموا لي على خبرية إسقاط اتفاقية 17 أيار. الرد على زينة كان بالعشرات، بس أبرزهم كان رد صديقنا أيمن عاصي يلي ذكرها ببنود تفاهم مرم خايل يلي تم توقيعه ما بين التيارة وما بين الميليشيا الصفرة، واللي واحد من بنوده الأساسية إعادة المبعدين قسرا من إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية، ألا حتى ما استرجوا يسمون عملاء. فأنتوا كنتوا موافقين بوقتها وكان الأوضاع تمام وكانوا مبعدين ما كانوا عملاء، هلأ صاروا عملاء؟ هلا هو حلو الرد انه ترى تذكرن باتفاق مار مخيل والبنود اللي وقعوا عليها وباتا كانوا يدلعون ويغجون يقولوا عنه مبعدين، هلا لانه القانون مش عجبهم صار اسمهم عملاء. بس اساسا النقاش مع العوني ما له اي لازمه، وهذا ما خبرنا عنه المحامي نبيل الحلبي، قال لك عزيز المواطن اذا صادفت عونيا في طريقك لا تضيع وقتك بالشرح والنقاش، اعترض طريقه، اربطه بعناية وسلمه لأقرب عصفورية مكانه هناك. مع احترامنا لسكان العصفورية والله يمكن فيهم عال أكثر من البرتقاليين. فهو الجدل معه، لا انت لشو بتجادل؟ حدا بعمرك شفت عونك بيفهم؟ حدا بيجادل مع برتقال؟ ما تجادل، انت خده بس تضحك عليه، مسخر عليه هالقد، خليه يستشيط غضبا وغيظا وشوف الابداع بوقتها.

هاي تفضلوا حتى بالإحصائية تبعت المجانين صرنا بالمركز الثاني. الحمد لله الحمد لله عم بيخفوا عنا العونية والحشيش. نكتفي بهذا القدر داخليا وبناخذ ترند واحد خارجيا وكان له كمان صدى داخلي. زفاف كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي يلي هو اخيرا تجوز. اخذ جورجينا طبعا، يعني مين بده ياخذها من بعد 10 سنوات تجربه؟ خلص قرر انه يتزوج واعلن هالشيء، لا بل تزوج بشكل رسمي ونزل صور هو والمدام مع الاولاد ومع الخاتم كمان.

حفل الزفاف أقيم بكاسياكس وهي مدينة ساحلية تقع غرب العاصمة البرتغالية لشبونة، واللذة إنه الحفل كان بوجود أولاده الخمسة أولاده من هو عنده بنت واحدة من جورجينا، أما الأولاد الأربعة فمن علاقات سابقة. يعني هلا كنا بدنا نقله بالرفاه والبنين، بس هو ماشي حاله رفاه مرفه معه اسم الله، وبنين جايبون هو اساسا مجرب، ما هو 10 سنين تجربه كان عم يجربها انه بتنفع، فلا شغاله قال لك يلا خلص متجوز.

طبعا الموضوع يعني اخذ كتير من الاهتمام الجماعة عنده المتابعين على صفحاتهم، هي اساسا مؤثرة وعارضة ازياء اسبانية من اصول ارجنتينية، عندهم اكتر من 750 مليون شخص بيتابعون اتنينيتهم، فعم تتخيل كمية التفاعل. يلا مبروك خينا كريستيانو، ماشي الحال، ما خد كاس العالم، خد جورجين، هلا جوازوا رسمي بابا بعد تجربة وبعد ما علاقات سابقة واربع خمس اولاد موجودين، فقال لك حاجة بقى مراهقة، لازم نستقر يا جماعة. هلا بعيدا عن السخرية، للأسف التأقلم مع هذا الواقع تبعيت انه واحد عم يتجوز ولاده اللي جابه من على هو كل ولاده ولاد حرام كلهم، يعني حتى مع انه ابن جورجينا كمان قبل ما يتجوز جيبه، هيدي ثقافة للأسف صايرة عم تنتشر بمجتمعاتنا، سواء من هالعلاقات للاعبي كرة القدم وصولا الى النجوم الاخرين الى المسلسلات التركية اللي غزت منازلنا، انه التكيف مع هذا الوضع هذا شيء طبيعي انه تجيب ولاد قبل ما تتجوز، مش بيكونوا ولاد حرام.

يلا يا سيدي مبروك مبروك من رفاه والبنين، مزيد من البنين مزيد من الرفاه، مش ما تفكر حاسدينك يعني مع جورجينا، بس اطلع من حسد عليه. طمني على الحبايب، أغنية من جديد سلطان الطرب جورج والسوف، الأغنية من زمن التسعينات، كلمات أحمد شيتا وألحان صلاح الشرنوبي، هذا الثلاثي يلي قدم كثير من الأعمال الناجحة بين التسعينات من أرضى بالنصيب وليل العاشقين وطلوع عاد ليجتمع مرة أخرى.

بتاتي بتاتورا أصني دكتور روس يا أستاذ، مش نزدين نصلي على أستاذ في صلاة الجمعة؟ أنت صاير عم تنحرف ها؟

لا لا خي دخيلك هلا بيحرد هلا المخرج بيطلع بيعملنا بعدين قصائد وبيانات مثل واحد صاحبنا وزير. بيحرض وبيقطع البرنامج مثل ما قطع التجديد الحكومي. والله ما أصعب بلاد عم تمر بكل هالأزمات وهالحروب وهالدمار وهالخراب وبحاجة لكثير من الجدية تلاقي تدار البلاد بطريقة الولدنة والشعبوية وانكيان. يلا يلا يلا يلا كبروا كبروا شوي يلا يلا يلا قدروا المسؤولية اللي حاملينا. الأغنية بتناسب الوضع اللبناني. يلا يا حبيبي طبل لي شوي وما أشطرنا بالتطبيل. جامعة مدرسة بالنفاق والتطبيل وشهادات الزور.

مشوارنا الصباحي لهالاسبوع وبحالة اليوم من تريبولي لايف بيكون وصل لنهايته. اتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة اذاعة طرابلس ان كنتوا بلبنان او خارج لبنان. المعادية تجدد الاثنين القادم ان شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقلنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والامان جميعا. هلا في ناس من أصدقائنا متفاجئين إن إحنا كنا بالمرتبة الأولى بالأمراض العقلية، انتبه والعقلية غير النفسية، يعني بالعام 24 ليه بنشو متفاجئين؟ نحنا بشو نتصدر؟ بأي أحصائي بالعالم نتصدر؟ يا بالأمراض العقلية، يا بالسرقة، يا بالفساد، يا بالنهب، يا بسوء الإدارة، بشو فكركم نحنا متصدر؟ ما في أحصائي بهالمجال لما نحنا بالصدارة. أما أحصائيات جودة التعليم وجودة الخدمات وبعد دائما نحن بالمراتب الدنيا تحت خارج التصنيف أساساً.

سبحان الله الأغنية من وقت اللي نزلت بنسختها الأصلية نسخة مايا يزبك بالثمانينات وهي متصدرة أجواء الرأس، وحتى بمعد ريميكس نورهان صارت متصدرة أكثر.

فأنا لعيونك. نعود ونلتقي الاثنين إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: يلا تريبولي اف ام صباحكن ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسه زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبيه واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: تريبولي اف ام، منذ أن بدأنا لم نغب يوما، لحظات حقيقية تبعث فينا الدفء والأمل، نشرق كل يوم لنعلن صباحا جديدا، ننقل لك الحدث بالصوت لتكتمل عندك الصورة.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس، ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك وفائي ورهن

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: مع تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: رحية.
1: Right now, new music. Are you ready?
2: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 257 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: لي على عودك.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
2: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهاو بورتوبيلو،
3: وبهالصيفية مبتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripolifm.org. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية. وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple D FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيح وشوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألزة بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-857-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكري، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على

الأوراقي بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفاك

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70%. أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 1825-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: is your radio.
1: Chapter systems are off.
2: Back to the music. Back to the hits.
3: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
4: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
3: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
4: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
3: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
4: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
3: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس. تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 2

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات طرات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة فيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية والغداء أو العشاء، أشهى المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس بخعون الضنية الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو.

بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراض شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكم زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام، اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا، مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي أف

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.
1: لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
2: لا مش هينفع كده،
1: مش هينفع
2: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة كلها لبنانية.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.